ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

فادخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

رؤوسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا

فتخطفنا جوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

تذكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.

الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك.

وسلم على يمامي أعطيت سلمة المولى فسلم على سلم وسلم عني عليه وتقدم على صلي عليه في جميل مع سلام وسجد سؤالي صلي عليه في جميل زعمي مع سلام وقوات النبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مؤمنا واغفر لكل مسلم ومسلمات مغفرة تزيد من سلامات واغفر لكل مسلم

0: وسبح الحي والمعالي يا من بيسا سبيل الأنبياء من الميت في سبيل الأنبياء سلم تسليما على النبي والآل والصحب وسلم فيه يا من من الناس ما سمت
1: إكافيثن
0: سل وسلم سرما عليه في آله والمنتبه إليه وسل يا رحمن بتسليمي على النسيم.

البسملة وجنينا عن غزوة بعصبرة وانشر علينا بركة الفاتحة واجعلنا إلى أنهار الماتعة وتولنا بكرم المختار لنا بحرمة النبي المختار.

بحمد وسد سؤالي بحرمة المحفلة المنيعة صلي على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلمين وتغنني عن التعرفات يا والدا بوسعي وسادي وفي دعائي وكل بالزمان ليامنا.

يوم ولد ووالد أرسل بغير جهد شيطانا وليموت وتبي أبانا يغرم للألف بالتعوز خلل لي العزمة يا معوز يغرم للألف

سيدنا محمد المبارك جوائدا في الملك لم يسارك ووجير الشيطان والمدائدا لخيرنا بلا تسول قائدا ودفنه مصدة الواصلة ولا تسول فاسدا ومفسدا وليكن بالبركات زمرا وسكنا بغايات

ولا لمن سب الذين فاشروا سلي على الناقب وطاها مع سلامك وزيد جاها وآله وسبه الأدلة يا من به عليك الأدلة سلي على خيرها يا سينا مع سلامك وزيد تحسينا وآله وسبه الأئمة يا من يساسم لخير همة.

0: وسلم وسلم يا ناتي يا من منك المناتي على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب بسيامي
1: يا مالك القبر.

صلي وسلم يا مولانا راما على المصمم النبي راما وعليه وسلم المهاجر ولي خاتم سور الشاكر صلي على نبينا تجيبا مسلم وهو النبي طوبا ولا لي ولا صاحبي تقرا

بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تتخوي انه بما تعملون بصير بركه قريب مسوا فزنا بكم.

مري سلام رب كريم ناف سمد على وسيلة المكارم المدري سلام رب كريم ناف سمد على وسيلة المكارم المدري تسليم رب خنين لا

شريف ولسلاد بتسليم حلا وزري محمد جنتي عن كل مكروهة وجنتي يوما ترمي النار بسرري كل ربي تعالى وحده أبدا ذات دمة البزير الكاذب الدرري محمد من بي جاد ربي لنا فالحمد لله ربي الجن والبصر الحمد والشكر في سر وفي علن لمن رجوت به لغياه بالبصر إني أقاتله والجود منسكب إلى يمنه وإني بست بزوري

الكسب والقدر رباب عادي وأوصاني وأوصلني بكوني مني الوابز الخدر تاتيبنا يا لدي خط الضهى إلى يوم من حداني اليوم بالفقر تاتيبنا يا لدي غرق الوضحى إلا يمي مردى اليوم بالفقر وجهت وجهي له مستغنيا أبدا به ولست لفقر بمفتخري محمد النور.

قلبي محمد النور خلبي أستنير بي ورقتي أهل بدر مدة العمر نجاني الله من أعدائي آل أما به ورمض بهم أن راد لي عذري نجاني الله من أدايا لما به ورمض بهم أن رادني عذري ضعفت منذ زمان خائفا وجيلا أسكو إلى الله ذا جهل وذا قهر أن أقول لله بالمختار مبتهلا وأهل بدر زمان سيري ولا دري.

قلق زار سلسوى الخمر عليه سلى بتسليم بلا عدد من كونه لي أخنان عن النفر كون المكرم لي أخنى جنابي عام كد الجاد وقد الكسب والزهر وجهت وجهي بقرآن أتلوه إلا الكريم الذي خجاد في سفري لا زلت أذكره بلبس في قرد وفي تدابر بتجيد ونزر أزال كل زن هني سلام مني وبه سلام بتسليم على بصري تسليم ربي على من لست أذكره إلا وأذكره بالمدي في زبري.

عن الخلق للخلاق ما بره في سر والجار في أمن وفي ستر وغالي الله بالقرآن خلاصا وبسلاء على زي جودك المدري

من طيب ناظري الله أزل بالمختار سيدنا كوني سيدا بلا كد ولا كدري ناديته راجيا كوني له أبدا وكونه لي في دار مزا يزري ناديته خير مزاق لي بطهري كل ذي شر وذي عذر هو الكريم النسيب أرجو كرامته من كان ذا فخر هو الكريم

بكوني واسعا فتح رمت هنا منه فتحات وتزيع بالبسرى ما سدت بي سكري والبيداء المسيفا عن جملة النوبس.

تجري تركت لله ما لم يرد لي أبدا في شري والجري بالبيداء وزوري علم علم لي القرآن دونما والقلب النوير ولم يبصر مدى البصري مالكني يا يوم أسرارا تلازمني ودفني زينة يا رب ما قطري لجد بتوسعة تنوى بتكريمة دنيا وقرى بلا حب ولا بدري وجلي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو لديك وسلمي من النكر نقل البوال مع الأوزار من درن بالاستحاب معك دون المكر والخرر بكونك المغني بر البزير يا ديم لي تخاء والقناع والميراث ندري بكونك المغني بر البزير يا ديم.

قمري يلي جنابي بلا كد ولا زبب بتنين يبين مختار من الدري يلي جنابي بلا كد ولا سبب بكونه لي بالمختار من الدري رافقت أصحابه بالقلب أقدمه إلى نهاية الذي كان في سفري رافقت أصحابه بالقلب أقدمه إلى نهاية الذي كان في سفري رافقت أصحابه بالقلب

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

0: واحمد كلامي ولا ملاك الكبيرة
1: ولا بنيان لو خدت كوني ما قال خزائر كي جرناكو نيان لو خدت كوني ما قال خزائر كي
0: أنا سبتي قاد مرد وسبت اللي سادي خير جناني أشيل عمان سكرائي.

ذنبهم ولا مؤاخذ بكفر ذنبهم فإنهم وإن حسروا فيا لقبلة لم يشركوا ربك وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائك لتوب يزروا قلوبهم ليس تميل أبدا إلى سواك منهم عائد.

بكل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا في الله فلقى الدرا واجعل

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على

0: قول لوجه الله
1: لماذا أرقى القلب
0: وقلت لإرجائيل
1: محمد
0: على المستوى أبقى
1: هذا يبقى

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: كل ما قام يا نرى كل هابد كما وقام. أنت الذي أخرجنا من السلام بكان يرمنا بعد بالكلام بصرك الجميل يا خير إمام بصرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا ستمام. أنت النبي ورسول الأمام بك انخياد سالين بسمام لك لدى رب الورى كل مرام لك بيا سيدا نترام جاد لنا باخنت لان منام بك فانت سيدي خير لنا نويت شكره عليك كلام وكل سهر والكتاب للدهام نويت شكره عليك بكلام وخيرها يا سجام يا الكلام هديتي قصر من بلا انسرام يا قائدا لم إلهك المرام تبتل ربي سائرا بسان سام لك وقبله هبوت به سام أتيتي إلى جماد الثانية من المعرم الكتوف الدانية ملكا الماء هدايا كافية قلاص من قريان كافية فرته بقدم لا ثانية لا من خدمي ليست فانية يسر سيدي أره في الداية إلى جناني إلى ساية أبيتي إلى نبي سافية بصارة لا خورا دافية إن خلامي بالنبي يهدي إلى جناني من الله بادية خدمة خلال من الجالية خالي النيم بدر من وخالية أحمدنا أحمدنا أحمدنا ربطو جهر آلية دوني ميبو في خالية لأحمد المتاري قطو الخافية آفية تدوم ليست آفية ترجبت المتاري ترجبت المتاري ترجبت المتاري ليست قافية إذا الحياة للعباد سافية ودي لربي ولو للخاسية الآن ودي لصدار الناس ناجت في لجماد ثانية من المحرم من الدانية ناجت في لجماد ثانية من المحرم من الدانية آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب الحشد أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله
1: كاف اف ام لا راديو او سيرفيس دي بوبولاسيون